شنا تويتي يضرسنا أوين هنا حكنا دي باسنا قبل جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاشي كانو يرجي شاشي الوين نرجي شي نكا ورجي لو نبدأ دين الحورية نكا نسنا آه نرجي شنا غزوات